قد يستساوينت ملي انت العين تاكل دوسيا قد سالك نطلبوك دالو فرتي بالبركة تالسبرتو تياك بيش يسيرو علينا الجسم والدم تسيدنا جسو كريستو لما تاكن سرينا بيش مراي خباتي حال خبز رات الخاي أسام تالت الشيب لتيابو أهل خودو وكولو الكل من دان أجدان وجسمي لينا تاليكم أكو كل ورا الكلام حال كالشي رجارات الحير تالت الشيب لتيابو قال خودو وشربو منو والقال أجدان والقال شي تدمي تالبات الجديد ليب قال ديام الدم لي الشرط عليكم والبنت من كلام المفرات ابنوبيت أملو دان تفكيراتيين دانو المستارو تالفيدي ونهبرو الموتيك مولاي شاندرو بالفار في الأومين تيك نستناو سما تجي في الجلوريا على كانو ناملو دان تفكيرات الموت في الأومين تسيدنا جسو كريستو نفرو لك مولاي الهوبس تالخيام والقالشي تسلفاتسيوني ورادو لك حي أشوش بوقت الآن أم قديمك بيش نقدوك ومتشوكون تانا نيطلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا في جيسا ويخد لينا لنيهدو سام من الجسم والدم تا كريستو افتكار ملاي في الكنيسة تياك مشاردة مع الدنيا كلها واتعف لمهبا في المكان مع البابا اليوم 14 مالس أوفتان أنطون ومال منستريتي يا كلام افتكر في الأدياتيات فرانسيس وجوزيف غاليام ليوش بوك السيخلوم على عندك من دين الدنيا عمل ليك فوما بالمامو ديام ميتو في ابنك وبخال ابنك اكو كل في ابنك وبخال ابنك يرشوشتاو الخيام افتكروا كل فوتنا لرقدوا بالطامات الأومين افتكر في الميتين كلهم دحلهم قديمك في الدولة السابقتيك هن علينا الكل نطلبوك قاتلينا وكل الويرت الحياة ديام في المكان ما الفيرس لم أتصم الله مريم ما لا روس لها سان جوزيف ما الأبوستل والقدسين كلهم ليشوا في البرياتيات سام البدوت الدنيا أعمل لي معهم انفهروك وانسبحوك جسو كريستو ابنك بكريستو ما كريستو وفي كريستو ينعطى لي لك على المسيلة تستعقلوش في المكيم مال سبيرتو السانتو كل جهو غلوريا قال ديام تديام يوم نطلبو كيف علمنا وريدنا نعمل بان طلع السلفاتيون ايتانا مسيرنا اللي انت في اسمه أهلسنا نطلبوك ملاي من كل دني أعطينا في طيبة والخنينة تياك الباتش في اسمينا باش يكونوا خيلسا ديام نتنو ومهارسا من كل كبير أنا منستنى ونتمع ولينا والمجيا تسلفة ورطانة جسو كريستو ملاي جسو كريستو لقات للأبوسلتياك
inħalli l-kom jislim, natikom jislim tijaj, la tħaris l-nubietna, izda ħares lejn il-fidi tal-knisja tijak, għati jaslim u għada li jinti trid fija, jint li teċ fil-saltan għal-dajjem ta' dajjem. Il-paċi tal-mulej tkun dajjem ma'kum. Għatu il-paċi li xuxi. Ħaruf tal-għali t-nednu bietta dinja, ħenna għalina, ħaruf tal-għali t-nednu bietta dinja, ħenna għalina, ħaruf tal-għali t-nednu bietta dinja, għatina il-paċi.

مليانة من فيك لوك فريتام، مليانة ما فيك لوك نينا، مليان حبك فوق اللوش كلوك محبام، مليان انت ما شفنديت كلوك تيبام، مليان تسرو بالسكرمنت تيك كلوك دوسيام. نطلبهم أمل ملي للدون تسمى للشفينا يهدم بالأول في روح الجسم تانا اللي في كل ما نعمله مشينا دايما ومش السنسي تانا بكريستو سيدنا الملي معكم إباركم الله ليستا كلوش المسير لبان والسبيرتو السانتو مروا في الباجي تا كريستو.

0: قوتي عزيز أهنانا في السماء مسير توية بوحانين في الهنينة لينسج مع الستوريا تالبندمين ستوريا تمحبة إيا وندور ليه ونطلبوه بالقلب يلقدون التلبيت
1: سابيش الكنيسيا تكوناي تمحفرة وهنينة هيرجم الكستات تا كريستوم سلا نطلبو
0: اسمانا نطلبو مولاي
1: سابيش البندمين ما يتراسكوراوش يطلبوا للالا الدوني سبيريتوالي في الوقت اللي يردورو خير الجيت ماتريالي اللي يبروفديلهم نطلبوا
0: اسمانا نطلبوا كمولي
1: سابيش داوك لقديني باتو يحصوهم مقودة ما كريستو في دباتييتو السالفاتسيوني تا الدنيا نطلبوا
0: اسمانا نطلبوا كمولي
1: سابيش في الشوق تانا لنريكونشيلياو روحنا مع الله ما نحصونيش بزانا من حبة إديو فيها تانا نطلبو
0: اسمانا نطلبو كمولي
1: نطلبو الارويح تتبي باولو غريكو مارتولينا بش المولي يوم المستريح تديم نطلبو
0: اسمانا نطلبو كمولي وعلا مسير لسبيرتو قديستيك لمليون تالمامودية تاما تانا يامر في قلبنا يعمل التالب تانا ساقريفيتشيو تاتيفهير ليكون يوجبوك بكريستو سيدنا

نتولبو. عمل مليلي الدون تسمى لرشفينا يهدم بالقوة يوفروحنا وجسمنا وليف كل ما نعملو يمشينا ومش السنسي تانا بكريستو سيدنا المولاي معكم يبارككم ويحرسكم على اللي يستقلوش المسير والابن والسبيرتو السانت مروا ويشوا في الباشي تا كريستو لانجو تالا حبا للماريا سليم عليك ماريا بالغراتس ممنية المولاي ميا كم بيركا انت فوسط النساء من بيرك الفرطة جفتية جسو أوني الأدية المولي سليم عليك ماريا بالغراتس ممنية المولاي ميا كم بيركا انت فوسط النساء من بيرك الفرطة جفتية جسو ولي بنت الله صار بنيدا سليم عليك ماريا بالغراتس ممنية المولاي ميا بيرك انت فوسط النساء من بيرك الفرطة جفتية جسو اطلب علينا ادي سمالا نطلب شرط مولاي في قلوبنا الغراتسيا تيك بشهر اللي بتحبيرا تالانجلو عرفنا لكريستو بابنك صار بنيدا بالباسيوني والموتيو نصلوا السبح تالآمين استاس كريستو سيدنا غلوريا المسير وللبن وللسبيرتو السانت غلوريا المسير وللبن وللسبيرتو السانت غلوريا المسير وللبن وللسبيرتو السانت سان جوزيب تا قلب صافي اتيوم ومولي المستريح تا ديم يسرهو ما فيسلم

0: Malcolm, Ari Melevangelius Consan Luha. Так измен, вият мел фаризеи, си да ню Джесу беше кон мио, Джесу да халан тел фаризео, ма ат аллика. И са фил белт, кене медин ба маруфа, лин саре таф, лика ият аллика фи дар тел фаризео. Джибет базет тел алабастру, бизейт и фу, о марет адит, адит марайх, бидер риджле тибки, ושרב לו רגליה בדמוך, ותשתתם לו שושיתם. הם באת, בסבית לו, בסבית לו רגליה, ודלקיתם לו בזי תפו. כפראה כלפרזיו לסידנו, על בינו ברוכו. דען לכם פרופטה, כן יקוני אף מני, ושמר העידין לעדת נשו, כן יקוני אף, אשים מדים בה. ما جسو أبا تعالو شمو عندي حاجة شميدة أيك معلم قالو ده نم الناس كلو ندين ما ويهات لي إسلا في الفلوس ويهات كلو ياتي خمس من دينار ولي هو الخمسين من فين خلصو دين وما كلو مش هو خفر لو متنين من منهم سيحبو لزيت ويجب شمو رعال يدير ليين لذاك لحفر له لزين سبتة طيب قال له جسو من بعد دار لين المرأة وقال له شمو هي ترال دين المرأة خلت عندك والمار رجلية ما تايتنيش إذا هي رجلية شربت أملي بدموخة وشتت أملي ششتا بوسها ما تايتنيش إذا هي مش اندخلت ما وقفش تبوس لرجليا راسي ما تكتليش بزيت اما يدي الكتلي رجليا بزيت فوق عليك نيدلك بدن بيتا لكينو حفنا ان حفرولا اش حبت حفنا اما مين حفر لفتيت يخاف فتيت بعد قليلا نبيتك محفورة داك اللي كينو فوق الميدا ميو لو ييدو فيو من فوسهم دا منو باش يحفر ذنوبات الكل ازدهو قال للمرا الفيد تيك سلفاتك مول بسلين كلمة الملاي يزيز احنا عنا في السماء مستر طيب وانا في الهنينة ينساش مالو ماني تاستوريا تسالباسيوني وريكونشيلياسيوني ندورو له ونطلبوه بالقلب في الوقت نيدو
1: مولاي هادس لينو ليدك نيدو سبش الكنيس تكون انت محفرة وهنينا هيرجم الكستات تا كريستو مسلب نطلبو
2: مولاي خالص لين وليدك
1: سبش البندمين ما يتذكراوش يطلبو للا اللا الدوني بسبيريتوالي في الوقت اللي يردولو هايرا الجيت ماتريالي اللي يبروفديلو نطلبو
2: مولاي خالص لين وليدك
1: سبش داوك لقدين باتو يحصوه مع أودا مع كريستو في دباتييتو السلفاتسيوني تا الدنيا نطلبو
2: مولاي خالص لين وليدك
1: سبش في الشوء تانا لين الريكونشيلياو روحنا مع الله ما نحصونيش بزانا من هبا اديو فيها تانا نطلبو
2: مولاي خالص لين وليدك
0: وعلا بسير لسفرت عدش ديك لمليون تالمعمودية تانا يا يعمل التربة تانا شغل في جوتا دفعيل ابن يوشبو بكريستو سيدنا
2: ما لو خفرت تالهوف سلمبيك في عالنا فوق الارتال في عالكلمة الساشردوت سيد بدلو علينا في الجسم الدم نروه يدلمتان Tassumiritano Gesù Cristo, nostro Lirna il Col, di famiglia collatana, di Sciari in Colla, di Cilmuleia fino alla grazia del Cilmuleia.
0: Mira Kent Mulei, Alla Talhol in Collo, Ashfitu Bisek Taitnal Hops Adino Frule, Frotta l'arte sono il Bneden, il Menusir Alina, il Hops Talhaya.
2: Mira Alla Aldeien.
0: Birakid Mulei, Alla Talhol en Kollu, Ashwitu Bizek Taitan Limbid, Adinno Frule, Frata Dilio Shol Bidem, Limbid Siralina, Eshop Tarro.
2: Birak, Alla Le, Birak Dal Hof, Nisir Adi, Milkal Shini Sazana, Ay Siralina Demadi, Ta Christu,
0: Tol Bohuti, Bezdan Sagrificio te Utaco, che oggi per l'Allan se li sta collo.
2: Il Almulei Minidei, che sacrificio a te, che vi gloria, Arti Gitana, Tanisam, Azza, Collatio.

0: يكون يعجبك وهلا السكريفيتشو ليهنا من أرضنا نفرولك في التفكير سان روبرتو ميلارمينو بش فوقت وسيئتيو لنقدر في التفكير تيك ونفرولك لنفوسنا كلنا كماهنا بكريستو سيدنا الملايك معكم نرفو روبنا الفوق بي نزهار للملايك الله تعالى
1: سوا وشيرا
0: سوا وشيرا تسوا ملايك مستر قديس طيب وتجيت على سالباسيوني تانا لدي يمكو كل مكين الرب يولد هاي ليلك فخر الجمة القديسين في السماء والجاهلين تتاتيهم على مرتي تاهم وجاه موتي على الاستاذ دوني تير انت تعلمنا بلزم في تهيتهم وتقف معنا بلاينونا تتال تاهم واحنا مدولين من صحابة كبيرة تشيدة قلبنا قوية نجروا طريق ليهنا قديمنا بيش نكسبوا معهم الكورونا تسابق من سوجا من وارد لعاد ما يدبير بكريستو سيدنا عليك ملانجلي ملانك انجلي ملجم ما قطرانة القديسين انتن لولين وتتفرتية ونايدو بلايدا قديس قديس قديس
1: ريالة تغزيك
0: اسمه الله من هي بالجلورية
1: وصانة طولة السنوية
0: إليك من جاي في سم الملاي
1: وصانة طولة السنوية
0: Adi sesewin mulai jelain tak boleh bisia. Adi salek ni tak boleh bukan berfirsi. Berbarakat al Spiritu Tia. Isu siru alina. Adi sengud dan tasir nadi sekristu. Lemeta kan saya nata bismillahirrahmanirrahim. Hal hop. Ratil hal. Asa. Tal bisiku tiyo wa al. Hudu ukulul kol min dan. أجدان وجسمي لينات عليكم أكفال ورا لك لحال كالشي تجرات الحال تعلم بشيكتية وقال خود وشعب من القال أجدان والكالشي تدمي تلقاتي فيك ريب حالدين قدام لي الشرط عليك وقدمني كله على المحفظة المزيد عامل دعبت كثيرة فيه

القدس اللي في فلوت العرق شهر الميدان لمنه سيرينا القدس تلقيا.

Santissimo Sacramento. Gloria al miserere, gloria al miserere, le bene lo Spirito Santo. E con invira che fa fare il Santissimo Sacramento. Gloria al miserere, le bene lo Spirito Santo. E con invira che fa fare il Santissimo Sacramento. Gloria al miserere, le bene lo Spirito Santo. Skont il-fermat għal-Papa, missirna li jinti fissmawiet, jitqaddis ismek, tiġi salt nadek, jikulli titin kif is-semek flak. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, mbik inti fost in-nisa, mbirek il-frott, tal-ġuftijek ġesu. Gloria l-missir li l-liben l-Spiritu Santu. Nejdu l-Angelus, l-Anġu tal-la ħabbar il-Marija. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Għawni l-qaddeja tal-mulej. Gloria l-slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmijak, mbirka inti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. U li bent Alla sar bnidem. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Itlob għalina għaddisom Alla. Xerret fuqna mulej il-grazzja tijek biex aħna li bitħabira tal-anġu għaraf Malik Kristu ibnek sar bnidem. Bil-passjoni u l-mertija u naslu għas-seb tal-qamim il-merġa Kristu sidna n-nifsu. Gloria l-missir l-liben l-Spiritu Santu. Gloria l-missir l-liben l-Spiritu Santu. Gloria l-missir l-liben l-Spiritu Santu. San Giuseppe ta' Al-Psafja, għatijom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Nejdi ħames post il-Rosario il-lum il-ħamis, nofruwa ma' s-saċerdoti, għal-qdisija ta' s-saċerdoti u għal-vokazzjonijiet. Alla tana jisma t-taltana ħlesenna u għafmana. Gloria l-missir l-liben l-Spiritu Santu. Marija Santissima Urina l-intijom ma' li kisma t-taltana ġesu krila italina li t-ikun bnidem bħanna. O ġesu tijie jaffrinna glubietna. Farisna minnar tal-infern u l-ġenna jirreħ kolla wejn id-dak li ktallandu mson taħna tijek. Nikkonsidra flow il-misterju minn taħdawl u meta sidna Ġesu Kristu tammet tixmana ġordan. Issirna li jinti fis-smewiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikulli titin kif is-semek fl-art. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazza mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum bekenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum bekenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmija, kum berkenti fost in-nisa, mbirek il-frott tal-ġuftijek ġesu.
Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulejmija, kum betinti fost n-nisan birek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulejmija, kum betinti fost n-nisan birek il-frott tal-ġuftijek ġesu. Gloria lill-Messir, u lill-Iben, u lill-Spiritus Santu. Maria Santissima, orina l-intijom, malikisma tal-tana, Gesù fila tal-ina, riti kumbnidem bħanna. O Gesù tijie, jahfrinna d-nubietna, harisna minnar tal-infem, kul-ġenna r-ruħ kolla wejn il-daw, liktar-landom zon tal-ħina tijie. Fittini misteri min tal-dawl, meta sirna Gesù Kristu, wera minnu, fittieċ ta-kana. Missirna li jinti fissmewiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, يقول لك رتين كيف السماك فلاد سليم عليك ماريا بالجرات سمملية المليمية كم بكنت فاست النساء بيرك الفروت تلقفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية المليمية كم بكنت فاست النساء بيرك الفروت تلقفتية جسو Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulejmija, kum bekenti fost n-nisa mbira kil-frott tal-ġuftijek ġesu. Slima lik Maria, bil grazia memlija l-mulejmija, kum bekenti fost n-nisa mbira kil-frott tal-ġuftijek ġesu. سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو سانتو Maria Santissima, orina l-intijom, malikisma tal-ktana, ġesu fila tal-ina, riti kumbnidem bħanna. O ġesu tijie, jahfrinna d-nubietna, ħarisna minnar tal-infem, kul-ġenna r-ruħ kolla wejn il-daw, liktar-landom zon tal-ħnina tijak. Nikkonsidraw fit-tielet misteri minn tad-dawl, meta sidna ġesu Kristu ħabbar is-saltna tal-la, u sejjaħ l-indiema. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddas ismek tiġi saltnatek ikulli tritin kif is-semek fl-art. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulejmija kum bi kinti fost in-nisa mbira kil-frott tal-ġuftijek ġesu. سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو سليم عليك ماريا بالجرات سمملية الملينية كم بكنت فاست النساء مبيرة كل فروت تلجوفتية جسو
سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو ماريا سانتيسما ورينا لنتيوم عليك اسم التالتانا جسو تويلة تالينا رتي كومبني دم بحانا وجسو تيه يحرنا دنوبيتنا هرسنا من نار تنفان فالجنة الروح كل وين الداو لكتلان دوم بزون تنهياتيك نكون سدرا في ربا مستيريو من تداو المتا سيدنا جسو كريستو تبدل قدم لابوستلي فوق المنتان لتابر مسيرنا اللي ينتي بسماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك يكون لترتين كيف السماك فلان سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو غلوريا للمسير وللبن وللسبيرتو السانتو ماريا سانتيسما ورينا لنتيوم عليك اسم التالتانا جسو في لتالينا رتكم بنيدم بحانا وجسو تيه يحرنا دنوبيتنا هرسنا من نار تنفان كل جنة الروح كل وين الداو لكتلان دوم سون تنهياتيك كل همس مستيريو من تداو لأمتا سيدنا جسو كريستو وقف لأوكارستيا التفكيرة تالمستيرو تاليت نسيرنا اللي انت في السماويت يتقدس اسمك تيجي سلطناتك كل ترتين كيف السماك فلان سليم عليك ماريا بالغراسيا مملية الملينية كم بكنت فوسط النساء مديرة في البروت تبدوكتية جسو
Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memli al malik mia, che per gente fosse in nisan, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memlia, il malei mia, che per gente fosse in nisa, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Sli malik Maria, per grazia memlia, il malei mia, che per gente fosse in nisa, dire che il frutto è il giustizio di Gesù. Gloria del Messero, del Libero, dello Spirito Santo. Maria Santissima, orina l'intioma, l'ichisma taltana, Gesù fila talina, rete convenida in panna. O Gesù tia, iafrinna d'novitna, harisna minnata l'infer, col genere recolla vein il dao, che talando amzon talhina tia. Salve Regina, slima l'ich sultana, om talhanina.

سكنت الفيمت البابا نسينا لينتي في السماويت يتقدس اسمك تجي سلطنتك يكون لتتين في السماء كلار سليم عليك ماريا بالجراتيا مملية الملينية كم بك انت فاست النساء مديرك الفرات تجوكتيك جسو جلوريا المسير للبن الاسبيرتو سانتو سان جوزيف مسير بتاتيف تا جيسو كريستو فيرو واروستا ماريا فيرجني تلوبانينا ولا جوميزانتي تا جاميلي الارواح مسيرنا اللي انت في السماوات يتقدس اسمك تجي سلطناتك في كل ترتين كيف السماء كفلاك سليم عليك ماريا بالجراتيا ومليا الملايمية كم بركنت فاست النساء امريرك الفرات ترجوكتيك جسو جلوريا المسير لأتيو مملي المسير تدي يسريه في الباتشي ملي هنينا كريستو هنينا ملي هنينا كريستو بسمانا كريستو بالأطالبتانا مسيرة ترنالا ابن الله لبداية الدنيا سبيرتو قديس الله ترنيتا قديس الله بيها مقدسة ماريا مقدسة أم الله مقدسة شبة تشبيبيت أم تا كريستو أم الكنيسيا أم تا الجنينة أم تا الجراتيا تالا أم التامة أم زيت صافية أم زيت نظيفة أم مشبة هم بلا تبا هم اللي تسوق المهبة هم تلاجة هم تالبرير الطيب هم تمين خلقنا هم تمين سلبانا شبه كل قاع شبه اللي تسوق كل قيمة شبه اللي تسوق كل فهرية شبه كل قسطة شبه كل قنينة شبه دي مربوطة معلا ميرة تقدسية ترون تلاب بدو تالفرتانا أمارة تالسبيرت السانتو أمارة تاكل جراتيا أمارة تاكل تيبا واردا ميستيكا طري تا دافيد طري تا لابوريو دار تا داب أركا تا دابتا جديدة بيبتا السما كوبة تا فيلوريو صحة تا المرضى كان تا المدنبي فرج تا الميجرانتي فرج تا المكتين عينونة الإنسارة سلطانة الأنجلي سلطانة الباترياركي سلطانة البروفيتي سلطانة الأبوسلي سلطانة المارتري سلطانة الكونفسوري سلطانة الفيرجني سلطانة الأديسين كلا سلطانة منسلة من ألا والتبا سلطانة متل السما سلطانة الروزاريو مقدس سلطانة الفاميليا سلطانة الباتشي عرفتالا لتنهد نبيتا الدنيا عرفتالا لتنهد نبيتا الدنيا عرفتالا لتنهد نبيتا الدنيا لوبالينا قديسة مالنا نطلبو أولا انتريت لما تحبيرة الانشو لبنتية كسير بنيدا في الجوف تلبجن مقدسة ماريا أتينا نطلبوك ليلنا نسألوهم ولا لنكون ميونين متل تحت بلستيس بلستيس بلستيس

عليك نسيبه مرتية تلانجلي وبفرح كبير انت نقولك قديس قديس قديس ملي الله تلزلجتي اسمويت الارض مملية بالجلوريا تيك وصلنا فلولي تسمويت انبيرك من جاي فسم الملي وصلنا فلولي تسمويت قديس تسوي انت ملي انت لعين تاكل دوسيا قدس عليك نطلبوك داون لوفرتي بالبركة تالسبيرتو تيك بش يصيروا علينا الجسم الدام تصيدنا جيسو كريستو لمتى كن سريناتا بش من رايخ إباتي حال حبس رد الهاي أسام تال الدشيبلي تيو وقال هودو وكولو الكول من دان أجدان وجسمي ليناتا عليكم

0: وبالويف أفلمكين إن كان تاو إنو إوكاريستيكو
1: إن كان تاو فلمكين متانيل ماهل دوسيا تيك باجنا مياه

0: وبالويف او انكانتاو انو اوكارستيكو
1: انكانتاو فلمكين تنزايت من الجميل والمايستا باجنا ويهت ودسين